0: كان مبين كمان عنده في جسمه شيء
1: كان ورقته وجسمه بس كمان على فكره مبين.
2: كتير بتجينا وسبعة في منهم السكيبز التشيكن بوكس الديرموندايتس كتير بيجوا وفي كمان اخر فترة اجونا اللي هو الردنس